الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

ja'alu al-ibad khaliqin yakhluquna af'alahum faja'alu lillahi niddan min hadhihi al-haythiyah. Qala syekh wa sababu tasmiyatihim bimajusi hadhil ummah huwa musyabahatuhum lil majus alladhina yaj'aluna lil 'alam ilahain ilahal khair wa ilahal syarr. Al majus min aqidatihim annahum يعتقدون أن للعالم إلهين إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس min hadhihi an al-haythiyah faqalu anna al-ibada hum alladhina yakhluquna af'alahum laysa Allah azza wa jal. Na'am, faka'annahum ay al-ibad khaliqun wa rabbuna khaliqun فجعلوا لله ماذا نظيرا وشركا وندا. نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن قال إنما جعلهم مجوسا لمضاهات مذهبهم أي لمشابهة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته لا يكون شيء منهما من الخير والشر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا فإن الأمرين جميعا مضافان إليه أي إلى الله خلقا وإيجادا. انتبهوا، فإن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما. ثم قال الخطابي وإلى الفاعلين، أي من العباد، وإلى الفاعلين لهما أي للخير والشر فعلا واكتسابا، أي أنهم هم فاعلون ليسوا هم خالقين لأفعالهم. فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك، أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد، أما الذي ينسب

الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd, pada malam hari ini kita berada pada hari Rabu, hari ketiga bulan Jumada Al-Ula. Akan melanjutkan insyaAllah kajian dengan tema mengenal kesesatan dan kekufuran.